0: No, dijeron, no le pude dar por el descarte. Yo doy por acá. Todo
1: el problema,
0: el parque
1: Galeón 390, por favor, pista 1-3-0-8-50-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
2: Doctor, ¿qué torre vos? 36, buenos días, ¿listo?
0: Ah, pero...
2: Autorizado de ingreso, despegue en 1-3, comienzo calmo, ascenso 5-0 en la salida.
0: No, veo, ocupamos siempre a 1-3, liberación en la salida.

0: برج المعلومات لسه يتمسح لي سرار. مدة التنسيون ويسير التنسيون على الدرجة مدرنا بس
1: 164336 liberando 1-0-9, buenas tardes.
2: Liberando 1-0-9, buenas tardes, 643.